للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة المائدة.
1: التطرف يعني التمسك الشديد بفكرة أو رأي دون قبول النقاش أو سماع الآراء الأخرى. أما لغويا فكلمة التطرف مأخوذة من طرف، أي الميل إلى جانب واحد بعيدا عن التوازن. التطرف قد يلبس ثوب الدين أو السياسة أو الرياضة أو غيرها من مناحي الحياة اليومية. حذرنا ديننا الحنيف من التطرف وحثنا على الاعتدال في كل شيء. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وذلك لأنهم تطرفوا في إطراء عيسى عليه السلام حتى جعلوه ابنا لله جل في علاه، فحذرهم الله من تلك المبالغة وذلك التطرف. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم

0: الغلو في الدين. يحذرنا صلى الله عليه وسلم من البدع والغلو في الدين، لأن ذلك يؤدي إلى فساد المجتمعات، وربما أدى التشدد مع عدم الفقه في الدين إلى تبديع وتكفير المجتمعات المسلمة والخروج على الحكام. التطرف يؤدي إلى مشاكل كبيرة وخطيرة، أقلها الخلافات بين الناس، وأسوأها استباحة الدماء والجرأة على أرواح الناس وأعراضهم. التطرف يعمي الشخص عن رؤية الصورة الكاملة، ويجعله يتوهم أن رأيه هو الوحيد الصحيح، فلا يسمع نصيحة ناصح ولا يردعه نص رادع. التطرف مخالف للفطرة الإنسانية التي تقوم على التوازن والمرونة والتوسط. إذا أدركنا هذا، بقي أن نعرف أسباب التطرف وبواعثه، لنكون قادرين على التعامل معه بطريقة أفضل، ونمنع انتشاره في حياتنا ومجتمعاتنا. هو الله.
1: فإن من أسماء الله الحسنى المحسن، والإحسان يدور حول ثلاثة معان: الأول التزيين، والثاني الإنعام على الغير، والثالث إتقان العمل وإتمامه. وكل هذه المعاني صحيحة في حق الله تعالى، فهو تعالى محسن قد بلغ في الحسن والجمال غايته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو تعالى محسن بإنعامه على جميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فهو سبحانه ذو الطول والفضل والإنعام. وهو تعالى محسن قد أحسن كل شيء خلقه وأتقنه غاية الإتقان، قد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة. ومن أسماء الله الحسنى المعطي، أي الواهب عطاءه وجوده ورحمته لمخلوقاته، فعطاء الله تعالى عام لجميع الخلائق، وعطاءه سبحانه واسع لا حدود له، فهو سبحانه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن يحب، وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى المنان، وهو من المن، وهو في اللغة العطاء، وهو سبحانه وتعالى المنان، أي المتفضل بعطاياه على عباده، والمنان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم، وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى الوتر، أي الواحد الذي لا شريك له ولا مثل ولا ند ولا نظير، فهو الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عن نعفو عنا، لا غافر لذنوبنا سواك،

0: ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي الحج والمؤمنون.

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

الله أكبر الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا، أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي

أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك. يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك، ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت، أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علي في كل مقام من فيوضات كرمك ما يسعني رحمة، فأنقلب بفضل الله الكريم مستبشرا. اللهم اضرب علي في كل حال

0: سرادقات حفظك، وأقم حولي في كل حين أسوار منعتك، فلا أضل ولا أضل ولا أزيغ ولا يمكر بي ولا أستدرج إلى مدارك الشيطان ولا أهوي في مهاوي الخسران. اللهم انشر على عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين في كل حال رايات نصرك، نعلي بها دينك ونعمل بشرعك ونحكم كتابك ونقهر عدوك تحقيقا لوعدك، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وسبحانك اللهم سبحانك، آمنت بك وبرسولك وبالنور الذي أنزلت. اللهم هب نفسي هداها وآتها تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرشدني إلى فلاح يقيني شح نفسي ويحرق أحقاد قلبي. اللهم خذ بيدي إلى
1: الله أكبر الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة التوبة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر تسبيحا.

0: قال يقول فما يسألونني؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وعنه رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن.

0: القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: اقرأ
1: القرآن.
0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الإسراء.
1: الشهادتان أول أركان الإسلام وأساس العقيدة الإسلامية، إنهما إعلان الإيمان بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمات تحمل معنى عميقا وتوجه العبد إلى خالقه وتسير حياته إلى ما فيه رقي نفسه وبيئته ومجتمعه، شعر أو لم يشعر. تحمي الشهادتان المسلم أخلاقيا وفكريا وسلوكيا. إنها حصن أسواره الصدق والأمانة والعدل والتقوى والاستقامة. ومن بركات الشهادتين أنهما يحققان للمسلم سلاما داخليا وراحة نفسية لا تخطئها العين. السبب هو الهدف والمعنى الذي تصبغ به النظرة للحياة. تلك نعمة لا يعرف قدرها إلا من رأى أهل الضلال وأحدهم يمشي مكبا على وجهه لا يدري من أين جاء ولا إلى أين المصير. عندما يؤمن المسلم بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يتبنى نظاما أخلاقيا يستند إلى العدل والرحمة والتعاون، التزام يعزز من سلوكه في يومه وليلته، فيغدو مراعيا لحقوق الآخرين، مؤديا لواجباته بصدق وأمانة، مبتعدا عن الظلم والفساد. على مستوى المجتمع الشهادتان توحدان المسلمين تحت راية واحدة.

0: فيتماسك المجتمع ويتعاون، وهكذا يبنى المجتمع القوي المترابط، وينشأ بين أفراده تبعا لذلك التكافل والإحسان إلى الآخرين. أما في الآخرة فالشهادتان هما مفتاح دخول الجنة وأساس قبول الأعمال. جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله تجنب المسلم الشرك، وبالتالي إن قالها خالصا من قلبه تؤهله لينال المغفرة والرحمة من ربه، كما أنهما بداية رحلة الإيمان، تفتحان الباب لتطبيق راسخ الأركان، وتوجهان الحياة إلى هدفها الأسماء. الشهادتان ليستا مجرد كلمات، بل هما مفتاح دخول الجنة والنجاة من النار والعيش باتزان في مجتمع متزن مترابط.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، من سورة الحشر وحتى سورة الصف.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الحشر وحتى سورة الصف.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة الحج حتى سورة النور.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة الحج حتى سورة النور.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، حتى إنها لتصطفق. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، أراه قال العصر، فقال: ما أدري ما أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه

مد فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال أهل التفسير: أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم أي يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، ولو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى، إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: سؤال وجواب في أم الكتاب.
0: لما جعلت الفاتحة أول سورة في كتاب الله تعالى؟ الجواب: لأنها أعظم سورة. يقول ابن باز: الصحيح أن الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، فجعلت فاتحة لكتاب الله تبارك وتعالى.

0: تعالى. وأما مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة، فقد افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة لأنها جمعت مقاصد القرآن، ولذلك كان من أسمائها أم القرآن وأم الكتاب والأساس، فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال. وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري باشتمالها على الثناء على الله بما هو أهله، وعلى التعبد والأمر والنهي، وعلى الوعد والوعيد. وآيات القرآن لا تخلو عن هذه الأمور.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النساء.

منكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا

0: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النساء.
2: ربي أرني أنظر إليك.
1: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ومن جملة ذلك اسم الله المنان، المنان الذي يغدق بالإكرام والعطاء غير المنقطع، وكذلك التواب من أوصافه. والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. أعظم كرم ومنة من الله لنا في الدنيا هو أن بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لنا ليهدينا صراطه المستقيم حتى نلقاه سبحانه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للأنصار:

0: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ وكلما قال شيئا أجابه الأنصار: الله ورسوله أمن. نعم، أعظم منة في الدنيا هدايته سبحانه لنا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وأعظم كرم ومنة في الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اللهم من علينا بكل خير، وجنبنا بفضلك وعطائك كل شر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا
4: من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
5: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
4: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء
5: من برامجنا
4: في إذاعة القرآن:
1: الحياة الطيبة.
6: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
11: حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
10: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما صحة الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث وهو: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، حديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دل عليه من المعنى فهو صحيح، فإن من مقاصد الشريعة حفظ العرض، وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظ عرضه وألا يضع نفسه في مواضع الريبة والتهمة، وأن عليه أن يتحرز من الأسباب

0: التي تجعل الناس يسيئون الظن به أو يتكلمون في عرضه، وأن يطلب السلامة من ذلك، فالسلامة لا يعدلها شيء. ومما يؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فأتته صفية رضي الله عنها تزوره ليلا، فلما أراد أن يقربها إلى بيتها مر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: على رسلكما، أي لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من وضع نفسه مواضع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. وقال الشاعر: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. وليعلم أن كون الإنسان يراعي ذلك، أعني حفظ نفسه وعرضه من سوء الظن به، ليس من الرياء بل هو من الدين، لأنه يستبرئ لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فطلب البراءة للدين والعرض أمر مطلوب شرعا، لئلا يتطاول الناس عليه ويسيئون الظن به في دينه وعرضه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن إليكم. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: إذا صليت على عدة جنائز وخرجت معها إلى المقبرة، فهل أحصل على قيراطين عن الجميع أو عن كل ميت قيراطين؟
0: قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: أصغرهما مثل جبل أحد. وهذا الحديث بعمومه يدل على أن الأجر يتعدد بتعدد الجنائز، فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فإذا صلى على جنازة فله قيراط، وإن صلى على جنازتين فقيراطان، وهكذا. ومثل ذلك اتباع الجنازة، فيثاب على كل جنازة صلاة واتباعا لها. وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين جنازة الصغير والكبير، بل حتى الفرط يحصل بالصلاة عليه واتباعه على قيراطين، وفضل الله تعالى واسع، فينبغي للمرء أن يحرص على شهود الجنازة والصلاة عليها لينال الأجر العظيم والثواب الجزيل. واعلم أن في اتباع الجنائز فوائد عظيمة ومصالح كبيرة، منها أولا الحصول على هذا الأجر العظيم الوارد في الحديث، وثانيا القيام بحق الميت.

0: من الصلاة عليه والدعاء له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مات فاتبعه. ثالثا من فوائد ذلك أداء حق أهل الميت وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم، فإن حضور الجنازة مما يخفف عنهم المصيبة. ورابعا إعانة أهل الميت على تجهيزه ودفنه. وخامسا من فوائد ذلك حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والقبور، فيتذكر الآخرة والموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: إذا صلى الإنسان ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلى لغير القبلة أو انحرف عنها، فهل يعيد الصلاة؟
0: أما الانحراف اليسير الذي لا يخرجه عن جهة القبلة فإن ذلك لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما إذا كان الانحراف يخرجه عن جهة القبلة، كما لو كانت القبلة شمالا فاتجه جنوبا أو شرقا أو غربا، فإن كان يمكنه السؤال عن القبلة ولم يفعل، أو كان يمكنه التحري والاجتهاد ولم يجتهد ولم يتحرى، فإنه تلزمه الإعادة، لأنه مفرط بترك السؤال والتحري مع تمكنه من ذلك. وأما إذا لم يمكنه السؤال واجتهد في معرفة جهة القبلة، سواء اجتهد بنفسه أم عن طريق الأجهزة، ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلى لغير القبلة، فلا إعادة عليه، لأنه اتقى الله تعالى ما استطاع. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله تعالى في خصوص هذه المسألة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم،
1: الله يجزاكم خير شيخنا وبارك فيكم على هذه الإجابة الطيبة المباركة. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: رأيت بعض الناس إذا دخل لصلاة الفجر وهو لم يصلي راتبة الفجر يصلي الراتبة والإمام يصلي الفريضة، هل يصح ذلك؟
0: قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلا يجوز للإنسان أن يشرع ويبتدئ النافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كان ذلك راتبة الفجر أم غيرها. وهذه المسألة لها أحوال: الحال الأولى أن يشرع في النافلة بعد الإقامة فلا تنعقد صلاته، وهذا أعظم ما يدخل في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إلا التي أقيمت. والحال الثانية أن يشرع في النافلة قبل الإقامة ولا يمكنه أن يتمها حتى تفوته الجماعة، فهنا يجب عليه

0: قطعها، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، لأن صلاة الجماعة واجبة وابتداء النافلة لا يسقط وجوبها. والحال الثالثة أن يشرع في النافلة ويخشى إن أتمها أن تفوته الركعة الأولى من صلاة الجماعة، فهنا الأولى له أن يقطعها، أن يقطع النافلة لعموم الحديث، ولأن مصلحة الفرض لا تعادل مصلحة النفل، فالقليل من الفرض يفضل الكثير من النفل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يدل على أن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى هو أداء الفرائض. والحال الرابعة أن يشرع في النافلة ويمكنه أن يسلم منها ويدرك الركعة الأولى، فهنا الأولى إن كان في الركعة الثانية، أي أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية من النافلة، فإن الأولى أن يتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإدراك الركعة إنما يكون بإدراكها بسجدتيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة، وفي رواية: من أدرك سجدة، أي ركعة بسجدتيها. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟
0: الغسل المجزئ عن الوضوء هو ما كان عن حدث، وضابطه ما كان شرطا لصحة الصلاة. والغسل الذي يكون شرطا لصحة الصلاة ثلاثة: الأول غسل الجنابة، والثاني الغسل من الحيض، والثالث الغسل من النفاس، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وسواء نوى بغسله الحدث الأكبر والأصغر أو نوى الأكبر فقط، فيرتفعان الأكبر والأصغر. فلو اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يرتفع، لعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الوضوء. وأما الغسل الذي ليس عن حدث كغسل الجمعة حتى لو قيل بوجوبه، والعيدين، والغسل للإحرام أو للتنظف أو التبرد، فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس عن حدث. ولهذا لو صلى ولم يغتسل للجمعة والعيدين ونحوهما صحت صلاته، حتى على القول بأن غسل الجمعة واجب، فإن صلاته صحيحة لأن هذا الغسل ليس عن حدث، بخلاف غسل الجنابة والحيض والنفاس فهو شرط لصحة الصلاة لأنه عن حدث. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

والحاصل أن الغسل الذي يكفي عن الوضوء ويجزئ عنه هو ثلاثة أغسال: غسل الجنابة والحيض والنفاس. وهنا أنبه على أنه إذا اغتسل غسلا مجزئا بأن عم

0: سمى الوجه، فهما من جملة غسل الوجه، فيجب على من أراد أن يغتسل غسلا مجزئا بأن يعم بدنه بالماء غسلا، أن يتمضمض ويستنشق، لأنهما أعني الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه. نعم
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النحل.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة ترك إسباغ الوضوء والغسل، ومعنى إسباغ الوضوء إعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل حقه، بحيث يعم المتوضئ والمغتسل كل عضو بالماء حتى يصل إليه كاملا. وعلى ذلك فإن المتوضئ إذا غسل يديه إلى المرفقين فإنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى أن يدخل المرفقين في الغسل. ومن ذلك أن العلماء جعلوا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأجل أن يعم المتوضئ العضو كاملا. وذلك أن إسباغ الوضوء فيه ما ذكرنا من وجوب إعطاء أعضاء الوضوء أو الغسل حقها كاملة. وبناء على هذا فلو كان على بعض أعضاء الوضوء أو الغسل شمع أو عجين أو أي شيء له جرم فالواجب أن يزال حتى يصل الماء إلى البشرة. أما إذا كان الموجود على العضو مجرد لون لا جرم له كالحبر ونحوه فإن ذلك لا يضر، إنما الذي يضر ما كان طبقة مانعة من وصول الماء إلى البشرة. ومثل ذلك في الأخطاء لو غسل الوجه ولم يعمه بالماء كاملا، فإن حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فالواجب أن يعم الماء كل ذلك. ومثل ذلك في الأخطاء عدم تعميم الماء للرجلين، فالواجب تعميمهما بالغسل بحيث يغسل ظهر القدم وأسفلها إلى الكعبين ويدخل في ذلك الكعبين. وقد روى الأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فحذر صلى الله عليه وسلم المتساهل في تعميم قدمه بالماء من النار، وشمل ذلك تعميم القدم سواء من جهة أعلاها أو أسفلها إلى العقب، وهو العظم الذي في مؤخر القدم. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعجل بعض أصحابه في وضوئهم فكانت أعقابهم تلوح لن يمسها الماء قال: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: ومعنى ذلك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله؟ ما به أسترشد وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا. وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام. علمتنا الآية التأدب مع المعلم والحديث معه بألطف العبارات، فالكبر يمنع من الاستفادة من العلم النافع، لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم. وعلمتنا تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فموسى بلا شك أفضل من الخضر وسعى للتعلم منه. كل إنسان أعطاه الله علما ينبغي أن يفرح حين يؤخذ منه هذا العلم، لأن العلم الذي يؤخذ من الإنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته، كما ورد في حديث أو علم ينتفع به. من أدب التعلم التلطف في الطلب في عرضه بصيغة الاستفهام التي تترك مجالا للمسؤول أن يوافق أو يرفض. العلم يرفع صاحبه، وهذا ما أقر به موسى للخضر حين عرض عليه أن يتابعه شرط أن يعلمه: هل أتبعك على أن تعلمني؟ وهذه التبعية ترفع المتعلم. التواضع في الطلب، فهو عليه السلام لم يطلب من الخضر أن يعلمه كل شيء، إنما طلب أن يعلمه شيئا مما علمه الله تعالى: مما علمت. فلقد طلب العلم المفيد الذي تسمح به نفس معلمه، طلب النفيس من العلم، حيث طلب موسى عليه السلام من الخضر الهدى والرشاد الذي يبلغه المقام الأعلى في الدنيا والآخرة، وحدد نوع العلم فقال: مما علمت رشدا.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: ترددات إذاعة

0: القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام. الخرج 88.9 حوطة بني تميم
1: 99
0: المجمعة
1: 92.7
0: تمير
1: 96.3
0: على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون

الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع.

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من

الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة

على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الشورى.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأوا القرآن.

0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الفتح وحتى سورة الطور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الفتح وحتى سورة الطور.
1: حقوق الزوج في الإسلام. الحقوق والواجبات بين الزوجين تبني بيتا عامرا بالسكينة والعدل، بعيدا عن الظلم والنزاع. ومن عرف حق زوجه وأداه عاش في طمأنينة وسعادة، ونال الأجر العظيم عند الله. فللزوج على زوجته عدة حقوق ينبغي الالتزام بها. أولها الطاعة بالمعروف، فالزوج قائم على أمر الأسرة بما فضل الله، ويجب على الزوجة الطاعة فيما لا معصية فيه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثاني حقوق الزوج على زوجته حفظ العرض والمال، كصون فراشه وماله، وعدم الإضرار ببيته أو سمعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. ومن الحقوق كذلك حسن المعاشرة والاستمتاع بالمعروف، فللزوج حق الاستمتاع بزوجته بالمعروف، فلا يجوز الامتناع عن فراشه بلا عذر شرعي، كما جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. الحديث متفق عليه. ومنها حفظ الأسرار الزوجية، من الواجب كتمان ما يدور بينهما من أمور خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. ومنها المشاركة في شؤون البيت، ليست واجبة مطلقة، لكن المعاشرة بالمعروف تقتضي تعاونا يقرب القلوب ويزيد المودة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يساعد أهله في شؤون البيت. ومنها التأديب بالمعروف عند النشوز، إذا عصت الزوجة بغير حق فللزوج طرق شرعية للمعالجة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومعنى قوله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح. إن حقوق الزوج مقرونة بحقوق الزوجة، والعلاقة الزوجية الناجحة تقوم على المودة والرحمة والتعاون وغض الطرف عن الهفوات وعدم نسيان الفضل بينهما. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأعراف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأعراف.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من الوسائل التي تعين على الإخلاص العلم بالله تعالى. إن من أعظم الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص لله تعالى والقيام

0: القيام بعبوديته الحقة العلم به وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة ومعرفة قدره وعظمته، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولقد حاز قصب السبق في هذا المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أخشى الناس وأتقاهم لله تعالى، كما قال عن نفسه: إن أخشاكم لله وأتقاكم له أنا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وإنما كان كذلك صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بربه، والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. ولا شك أن خشية الله تعالى تورث الإخلاص له في القول والعمل، ولذا ذكر الله تعالى في كتابه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة وبديع صنعه وعظيم خلقه ما يبعث العبد على الإخلاص له سبحانه وإفراده بالعبادة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم بلقرن العلاية 89.6 بل أسمر 97.2 تثليث 92 الجوباء 92.1 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم

إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.

هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

0: كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الجاثية والأحقاف.

دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا.

0: وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسننا واسلل سخيمة قلوبنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي آدم محمد سالم من دولة المملكة المتحدة. بدأت حفظ القرآن وعمري 10 سنين، وخلصت القرآن الحمد لله بعد 2 سنين، ودرست في مدرسة التوحيد لتحفيظ القرآن الكريم في كامبالا أوغندا مع عدة مشايخ والحمد لله، حتى يعني حصلت إلى إجازة عند الشيخ أبي حمزة الشيحاني المغربي في المملكة المتحدة، وأنا الحمد لله شاركت في عدة مسابقات في بريطانيا الحمد لله، في لندن وفي برمنغهام الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

0: منكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2000 كرتون تمر في مديرية المدينة بمحافظة مأرب. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية على المتضررين من الفيضانات في مدينة كرديز بأفغانستان. تعرض سفينة شحن للبضائع لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز مما أدى إلى إصابة في هيكلها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية. مقتل 7 لبنانيين في غارة جوية إسرائيلية اليوم على جنوب لبنان وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي. رئيس مجلس السيادة السوداني يطلق حوارا سودانيا شاملا بمبادرة مجموعة وطنية من أبناء السودان، مؤكدا أن الخرطوم لن تقبل سلاما يعيد قادة قوات الدعم السريع للسلطة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع صباح اليوم قبالة سواحل الجزيرة فلوريس بشرق اندونيسيا بقوة 7.7 على مقياس ريختر إلى 20 قتيلا و6 مصابين. والرئيس الأوكراني يقول إن جيش بلاده استهدف منشأة نفطية روسية في أوستلوجا وألحق بها أضرارا جسيمة على حد قوله. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الحياة الطيبة.
6: الحياة الطيبة
4: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا
9: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20.

0: دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشار العفاسي من سورة الأنبياء.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا. صلوا عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر

0: علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى السلام، وهو السالم من كل عيب ونقص، ومنزه عن أي نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله، فهو مصدر السلام الذي يمنح السلامة والأمان لعباده في الدنيا والآخرة. وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من كتاب الله جل وعلا. ومن أسماء الله الحسنى المؤمن، وهذا الاسم له معنيان: الأول بمعنى المصدق، فهو جل وعلا يصدق رسله وأنبياءه بما جاءوا به، ويصدق المؤمنين بما وعدهم به من خير. والمعنى الثاني بمعنى المؤمن، أي الذي يمنح الأمان والطمأنينة لعباده في الدنيا والآخرة، ويؤمنهم من ظلمه ومن عذابه يوم القيامة. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى المهيمن، وهو القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم، الشاهد عليهم بما يكون منهم من قول أو فعل، المطلع على خفايا الأمور، الرقيب على كل شيء والحافظ له. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن. ومن أسماء الله الحسنى العزيز، وهو المنفرد بالعزة، الظاهر الذي لا يقهر، القوي الذي لا يغلبه شيء، وهو غالب كل شيء. والعزة من صفات الله جل وعلا، ولها ثلاثة معان: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. قد ورد هذا الاسم في القرآن في 94 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الجبار، ولهذا الاسم ثلاثة معان: الأول جبر القوة، فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته، فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته. الثاني جبر الرحمة، فإنه جل وعلا يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكسير بالسلامة، ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها. الثالث جبر العلو، فهو سبحانه فوق خلقه عال عليهم، وهو مع علوه قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون.

يعملون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.

ذلكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا

ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين.

تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم

وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورتي فصلت والشورى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورتي فصلة والشورى.
1: فرائد وفوائد. فوائد.
0: عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. والله المستعان.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين عند إقامة الصلاة يقول: أقامها الله وأدامها، أو يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ونحو ذلك. وهذا لم يرد به دليل بخصوصه. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل تقول شيئا بين الإقامة والتكبير؟ فقال: لا.

0: إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فهذا الموطن هو موطن استعداد للصلاة وتهيئ لها وتسوية للصفوف. وأما متابعة المقيم وأن يقول بعده مثل ما يقال بعد الأذان فالحديث في هذا ضعيف، فعلى المسلم أن يتأكد من أقواله وأفعاله في العبادة بسؤال أهل العلم عنها. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين إذا صلوا جماعة وكانوا اثنين إماما ومأموما فقط، فإن المأموم يتأخر قليلا عن الإمام وهذا خلل، والصواب أن المأموم يقف مساويا ومحاذيا للإمام كما وقف ابن عباس رضي الله عنه محاذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأخر المأموم عن الإمام في تلك الحال.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.

0: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: هدايات من الحديث الشريف،
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند العاشرة صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النور.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

0: والله بكل شيء عليم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
2: عبد الولي الأركاني من سورة النور.
3: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع. وقال الضحاك متتابعة، وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
0: بينات.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية.

0: التزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة الدخان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الدخان.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت ونفذها بدر بن حسن الزهراني، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. ضبط أكثر من 14,500 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق

مناطق المملكة خلال أسبوع. وزارة السياحة تحدث معايير نزول الحج استعدادا للموسم المقبل. رئيس مجلس السيادة السوداني يطلق حوارا سودانيا ويرفض عودة الدعم السريع للسلطة. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط أكثر من 14500 مخالف خلال أسبوع في كافة مناطق المملكة، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1457 شخصا، كما تم ضبط 19 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التستر عليهم. اعتمدت وزارة السياحة تحديثات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط نزول موسم الحج، كذلك شملت التحديثات معايير الترخيص والتصنيف وجدول المخالفات المرتبط بها للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك استعدادا لموسم الحج المقبل بهدف رفع جاهزية مرافق الضيافة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتنظيم الجوانب التشغيلية لهذا النوع من مرافق الإيواء قبل بدء استقبال ضيوف الرحمن. تستعد المدارس في مختلف مناطق المملكة لانطلاقة العام الدراسي الجديد مع عودة المعلمين والمعلمات غدا الأحد في 11 منطقة بالمملكة، فيما تستقبل إدارات التعليم في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف غدا المشرفين والمشرفات والإداريين والإداريات فقط وفق تقويمها الدراسي الخاص. قدم المطبخ المركزي التابع لمركز ملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24,500 وجبة غذائية ساخنة للأسر الأكثر احتياجا وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. وفي اليمن قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة ل705 مستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن الأمم المتحدة حشدت مساعدات عاجلة للأسر التي فقدت مأواها أو نزحت مجددا في قطاع غزة، فيما حذرت من أكثر من 900 عائق مادي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية. وأوضح المكتب أن أكثر من 12 حادثا شهدها قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي أدت إلى نزوح السكان وفقدانهم ممتلكاتهم، وأثرت على نحو 290 أسرة، بينما تضررت أسر أخرى جراء حرائق منزلية ووضع كتل إسمنتية جديدة مرتبطة بتوسيع المناطق التي يقيد الوصول إليها. قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في غارة جوية إسرائيلية اليوم على بلدة أنصار جنوب لبنان. أطلق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حوارا سودانيا شاملا بمبادرة من مجموعة وطنية من أبناء السودان، مؤكدا أنه سيكون مستقلا ولن تتولى الدولة تنظيمه أو تحديد أجندته أو مخرجاته، وشدد على أن الخرطوم لن تقبل سلاما يعيد قادة قوات الدعم السريع إلى السلطة. وأضاف أن الدولة ستوفر الدعم اللوجستي والضمانات القانونية والسياسية والأمنية للمشاركين دون التدخل في إدارة الحوار أو تحديد أطرافها وأجندته أو مخرجاته. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع صباح اليوم قبالة سواحل الجزيرة فلوريس بشرق أندونيسيا بقوة 7.7 على مقياس ريختر إلى 20 قتيلا و6 مصابين. وتشهد إندونيسيا والدول المجاورة لها زلازل متكررة نظرا لوقوعها ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من المناطق النشطة زلزاليا تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. ضبط أكثر من 14,500 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في

0: مناطق المملكة خلال أسبوع. وزارة السياحة تحدث معايير نزول الحج استعدادا للموسم المقبل. رئيس مجلس السيادة السوداني يطلق حوارا سودانيا ويرفض عودة الدعم السريع للسلطة. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم السبت. نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا في الختم تحية الزميل محمد بن عبد الكريم المالكي من صالة تحرير الأخبار، وفي تنفيذ النشرة الزميل بدر بن حسن الزهراني، وفي تقديم لحضراتكم سبيت إبراهيم السبيت.
1: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة، ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة، أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد،

الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا حديث شريف عظيم في بيان أهمية

العبوديات التي تقتضيها، فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية تخصه ويقتضيها. قال: من أحصاها دخل الجنة. قد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن إحصاء الأسماء الحسنى ليس بعدها فقط أو حفظها أو قراءتها مثلا في أوقات معينة، وإنما إحصاؤها بأمور ثلاثة. الأمر الأول معرفة الأسماء وحفظها، والأمر الثاني معرفة دلالاتها ومعانيها، والأمر الثالث تحقيق العبوديات التي تقتضيها تلك الأسماء. فهذه حقيقة الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وهذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، بل أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب عبدا هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب. ما معنى ذلك؟ أي لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم، أسماء استأثر الله بها، فهي ليست محصورة في عدد معين. وحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم لما قالت رضي الله عنها: التمست النبي، يعني بحثت عنه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد، في المسجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. ومحمد عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، ويقول في مناجاته لله: لا أحصي ثناء عليك. قال أهل العلم: لو أحصيت الأسماء لا أحصي الثناء، لأن الله يثنى عليه بأسمائه، لأن الله يثنى عليه بأسمائه. وجاء أيضا في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي، يعني في ذاك اليوم، من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يعلمه أحد أو ما لا يعلمه الآن، كما جاء في الحديث. قال: يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه، يعني يفتح الله عليه بأسماء يثني على الله بها، يثني على الله لأنه يثنى عليه بأسمائه، يثنى عليه بصفاته، فيفتح الله عليه في ذلك اليوم من محامده وحسن الثناء عليه، الثناء عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والشواهد على هذا عديدة، أن أسماء الله ليست محصورة في عدد، بل أيضا قال أهل العلم وممن نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأسماء التي في القرآن والسنة، أسماء التي نزل بها وحي وهي موجودة في القرآن والسنة، أكثر من 99، أكثر من 99، يعني ليست محصورة في 99. وهنا قد يقول القائل: إذا ما معنى هذا الحديث إذا كان ظاهره يفيد الحصر؟
إن لله تسعة.

وتسعين اسما، مئة إلا واحد. ما معنى الحديث إذا كان لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد؟ يقال الجواب على ذلك أن معناه واضح عند أهل العلم، معناه واضح ولا يعارض الأحاديث التي تقدمت وهي لا تفيد النا، وهي تدل على أن اسم الله ليست محصورة لا بالتسعة والتسعين ولا بغيرها، عددها يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل ما معنى الحديث، يقال الحديث جملة واحدة، قوله إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها دخل الجنة هذه ليست جملة مستقلة، هذه متممة لما قبلها، وما قبلها مرتبط بها. ويضربون لذلك مثالا، يعني لو أن رجلا، وهذا أسلوب مستعمل ومعروف عند العرب، لو أن رجلا قال إن عندي تسعة وتسعين ريالا أعددتها للصدقة، إن عندي تسعة وتسعين ريالا أعددتها للصدقة، من يسمع كلامه هل يفهم أنه لا يملك إلا هذه؟ الحديث الآن كلامه جملة واحدة، ما قال إن عندي تسعة وتسعين ريالا مئة إلا واحد ووقف عند هذا الحد. لو وقف عند هذا الحد يظن أن ما عنده إلا هي، لكن لما أتم الكلام بقوله أعددتها للصدقة عرف أن هذه جملة واحدة، يعني أن هذه التسعة المعينة التي عنده أعدها للصدقة، ولا يفيد أنه ليس عنده غيره، قد يكون عنده آلاف من الريالات. فقوله في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، هو من هذا الباب، هذا حث على العناية بهذا العدد من أسماء الله، بهذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، تسعة وتسعين، وأن العبد إذا وفق لإحصائها حفظا لألفاظها فهما لمعانيها عملا بالعبوديات التي تقتضيها هذه الأمور الثلاثة دخل الجنة. وهذا فيه شرف هذا العلم وفضله، وأنه من أسباب دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث عند غير البخاري ومسلم في غير الصحيحين، في الترمذي وابن ماجه وغيرها، متبوعا بعد الأسماء، متبوعا بعد الأسماء سردها، يعني هكذا الحديث إن لله تسعة وتسعين مئة، تسعين اسما مئة إلا واحد، مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هو الله إلى آخره، مسرودة بعده مباشرة. وإذا قرأتها في الترمذي أو في غيره تظن أنها ماذا؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وباتفاق أهل المعرفة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه التي في الترمذي وابن ماجه ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من قبيل المدرج من بعض الرواة، مدرج من بعض الرواة. كيف حصل الإدراج؟ يعني بعض الرواة اجتهد وجمع تسعة وتسعين اسما على يعني قدر اجتهاده من الكتاب والسنة، جمعها ثم مع الأيام دخلت في ماذا؟ أدرجت، يعني دخلت في الحديث، فظن أنها من الحديث. لكن باتفاق أهل المعرفة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنها مدرجة. وبعض الأسماء المذكورة فيها محل نظر عند أهل العلم، محل نظر دخولها في أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا من قديم الزمان وفي حديثة اجتهد العلماء رحمهم الله في جمع تسعة وتسعين اسما من القرآن والسنة، جمع تسعة وتسعين اسما. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عدها ما كان هناك حاجة أن يجتهد أحد من العلماء في الجمع تسهيلا للناس، فاجتهد عدد من أهل العلم

0: القدامى والمعاصرين في عد أسماء الله الحسنى، عد 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الآن لما تأتي إلى جمع أهل العلم وترى عالما جمع 99 وآخر جمع أيضا 99، وهذا ذكر الأدلة وهذا ذكر الأدلة، ثم جمعت بين مجموع ما جمع هذا وهذا فوجدتها زادت على 100، هل الزائد عن 99 ليس من الأسماء؟ تقدم أن الذي في الكتاب والسنة أكثر من 99، لكن هذه المذكورة في الحديث أو المشار إليها في الحديث من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. والعبرة في ثبوت الاسم أو عدم ثبوته هو قيام الدليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن هذا باب شريف من العلم، وينبغي على المسلم أن يعتني به عناية عظيمة، أولا حفظ الأسماء بحيث يعرفها يستظهرها، وثانيا معرفة معانيها، كل اسم ما معناه، فقه الاسم ما معناه، وثالثا العبودية التي يقتضيها الاسم يقتضيها الاسم. أضرب مثالا واحدا فقط، يعني يحفظ مثلا من أسماء الله الحسنى السميع، ويفهم دلالة هذا الاسم على ثبوت السمع صفة لله، وأنه سبحانه سميع بسمع وسع الأصوات كلها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملك شيئا. فسألوني أي أن يسمعهم جميع، ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا حاجة بحاجة ولا لغة بلغة، يسمعهم جميعا لو تكلموا في لحظة واحدة كل يذكر حاجته وكل بصوته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت، يعرف هذا فيعبد الله بما يقتضي هذا الاسم، يحسن في عبادة الله السميع. أولا يجتهد في كثرة ذكر الله، أن الله يسمع دعاه يسمع ذكره، فيجتهد في ذكر الله في دعاء الله في سؤاله: إن ربي لسميع الدعاء. استحضر لما يدعو الله أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاه ويتلو كلام الله يقرأ القرآن، والله عز وجل يحب من عباده ذلك. ما أذن الله لشيء، ما أذن لرجل يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن، فيعتني بترتيل القرآن وقراءة القرآن والتدبر لهدايات القرآن، وكذلك يتجنب كل قول إثم حرمه الله عليه، لأن الله يسمعه، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، يتجنب الكذب السخرية الاستهزاء الغيبة النميمة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهكذا في عموم أسماء الله تعالى، يحفظ الاسم ويفهم معناه ويحقق العبودية التي يقتضيها الاسم، فيكون بهذا حقق المقصود في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الملك المليك، وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى:

0: متلاقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وأن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل. وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، كما قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له، عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره.
1: هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: الملك، وهذا جاء في 5 مواضع من كتاب الله جل وعلا، والمليك، والمليك وهذا جاء في آخر سورة القمر موضع واحد: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الاسمان يدلان على ثبوت الملك، الملك أي ذو الملك المتفرد بالملك لا شريك له سبحانه وتعالى، فهما دالان على أن الله ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء، المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، لا شريك له سبحانه وتعالى. والملك الذي هو وصف الله الذي يدل عليه اسمه الملك والمليك يرجع كما بين أهل العلم إلى 3 أمور، يرجع إلى 3 أمور، إلى 3 معاني. الأمر الأول ثبوت صفات الملك لله سبحانه وتعالى. الملك هذه صفة، الملك صفة يدل عليها اسمه الملك، وهي تدل على ثبوت صفات الملك، يعني مثلا القدرة، القوة، العزة، العلم المحيط، الحكمة، نفوذ المشيئة، هذه كلها صفات ماذا؟ صفات الملك. فإذا اسمه الملك يدل على صفة الملك، وهي تدل على ثبوت صفات الملك، صفات الملك لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن جميع الخلق مماليك له، أن جميع الخلق مماليك له سبحانه وتعالى، طوع تدبيره وتسخيره، مماليك له عبيد مفتقرون إليه لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، ولا خروج لهم عن ملكه، لا خروج لهم عن ملكه، هم طوع تدبيره وفي ملكه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن له سبحانه وتعالى التدبيرات النافذة في ملكه جل وعلا، له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، مشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه 3 معاني ترجع إليها معاني هذه الصفة الملك. وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل على وجوب إفراده

بالعبادة، دليل على وجوب إفراده بالعبادة، يعني كما أنه وحده الملك لا شريك له، المتفرد بالملك لا شريك له، فليفرد وحده بالعبادة. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، لا إله إلا لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سوى المتفرد بالملك، المتفرد بالملك سبحانه. وأيضا جاء في في في مواطن من القرآن بيان أن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، أن هذا من أبطل الباطل، وهذا جاء أيضا في مواضع من القرآن، مثل قوله ذلكم الله ربكم له الملك، هذا برهان الآن على وجوب أن يفرد بالعباد، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، الذي لا يملك ما شيء ولا أقل ما يكون، قطمير يعني أقل القليل، أيسر الأشياء، ما يملك من قطمير، هذا الذي لا يملك شيئا هل يدعى؟ الذي يدعى الملك الذي عنده ملك، لكن الذي ما يملك ولا شيء نهائيا، ما يملك من قطمير يعني ولا أقل قليل، يدعى. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إذن كيف تدعونهم وهم لا يملكون شيئا؟ وإنما الذي يدعى ويفرد باللجوء والخضوع والذل الملك الذي له الملك تفرد به. كذلك قوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يعني فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم، لا يملكوا لنفسه الضر والنفع، ففضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره، لا يملك دفع ضر عن نفسه، لا يملك دفع ضر عن نفسه، ولا أيضا يملك جلب نفع لنفسه إلا إذا الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله يكفيني سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والنفع والضر لا شريك له سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين،
واحقن دماءهم يا رب العالمين.

0: العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
5: عن سلمة بن الأكوع

0: الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. رواه البخاري ومسلم. مقتضى هذا الأمر تحريم الأكل بالشمال.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أستخلصه لنفسي.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام لما أسكن الله آدم عليه السلام الجنة، نهاه وامرأته حواء أن يقرب الشجرة ثم عصياه وأكلا منها، ثم بعد ذلك عرفا عليهما السلام خطورة ذنبهما ومعصيتهما، فماذا كان دعاؤهما؟

وقد اشتمل هذا الدعاء العظيم على 4 أنواع من التوسل. الأول التوسل بالربوبية: ربنا، فالله يحب من عبده أن يناديه ربي، يا ربي، ربنا، وهكذا. الثاني التوسل بحال العبد: ظلمنا أنفسنا، وهذا اعتراف بالذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. وهذا الأمر مهم عند سؤال الله تعالى، فهو سبحانه يحب من عبده أن يعترف بذنبه ثم يطلب المغفرة. الثالث التوسل بتفويض الأمر إلى الله تعالى، فقالا: وإن لم تغفر لنا، أي الحاجة الآن متعلقة بك واعتمادنا عليك، ونحن نطلب منك، وإن لم تفعل فأنت الذي بيدك الأمر وأنت الذي تشاء، إن شئت غفرت وإن شئت لم تغفر. الرابع التوسل بحال العبد إذا لم تحصل له المغفرة والرحمة، ماذا ستكون عاقبته؟ لنكونن من الخاسرين. وفيه من استرحام الله تعالى ما فيه. سئل بعض السلف عما ينبغي أن يقول المذنب، فقال: يقول ما قاله أبو

0: فواه قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: سنن في السلام.

0: البخاري ومسلم. وفي السلام على الصبيان حمل للنفس على التواضع، وتعويد للصبيان على هذه الشعيرة وإحياؤها في نفوسهم. من السنة السلام عند دخول البيت، وهذا يدخل في عموم السلام، وذلك بعدما يستاك، لأن السواك سنة عند دخول المنزل، وهذا هو الموضع الرابع من مواضع تأكد سنية السواك، وهو عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. فإذا بدأ بيته بالسواك دخل وسلم على أهل البيت، حتى أن بعض أهل العلم قال من السنة أن تسلم إذا دخلت البيت وأي بيت ولو لم يكن فيه أحد، لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الكهف.
1: البديهيات القرآنية.
2: يقول الله تعالى:

0: يخبر جل وعلا أن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب النهار والليل، وفي السفن التي تجري في المياه حاملة ما ينفع الناس، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه وتعالى لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة. وفي قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بدهية من بدهيات القرآن الكريم، فمعلوم أن الفلك وهي السفن لا تجري إلا في البحر، فما معنى ذكر في البحر؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر المكان من باب التأكيد والتوكيد. وفي ذلك يقول أبو حيان رحمه الله في قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر، وصفها بهذه الصفة من الجريان لأنها آيتها العظمى، وذكر مكان تلك الصفة على سبيل التوكيد، إذ من المعلوم أنها لا تجري إلا في البحر، فيكون من اللطائف في معنى ذكر في البحر أنه من باب التأكيد والتوكيد، لا سيما أنها سبقت بمجاز وهو إسناد الجري إلى الفلك.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار المساء. أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. الله

بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ لنا ما أوليتنا.

0: الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ

0: نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: محمودا.
1: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. إذا دهمتك الأحداث فافزع إلى الصلاة، فإن كهف الناجين من كيد الكائدين، ومنار السالكين في ليالي الماكرين. ومن الهدايات حول الآيتين، يريد الله منك أن تكون على صلة دائمة به، فلذلك شرع لك في نهارك وليلك فرائض تجعلك به موصولا، فكلما صرفتك هموم الحياة عنه أعادك الأذان إليه. ومن الهدايات أيضا حولها إن ركن الصلاة الأعظم ومقصودها الأكبر هو ما يتلى فيها من القرآن الكريم، ولما كانت صلاة الفجر أطول قراءة سماها قرآنا. ومن هداياتها أيضا كم غافل عن صلاة الفجر فاته هذا المشهد العظيم الذي تشهده ملائكة الليل والنهار، وكم ينال شاهده من الخير والبركة والسعادة. ومن الهدايات حولها تأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم في عبادة قيام الليل، عسى أن يرفعك الله إلى مقام عظيم كما رفع بذلك رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي.

0: صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.
1: من منبر الحرمين.
2: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
1: من منبر الحرمين. الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
3: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته، فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزل ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقا في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلا، ولا هازلا لا تعرف للجد سبيلا، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
4: دخل الآن وقت صلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. رواه البخاري ومسلم. مقتضى هذا الأمر تحريم الأكل بالشمال.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك،

0: اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
8: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
9: بسم الله الرحمن الحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
10: حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
9: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما صحة الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث وهو رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه حديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دل عليه من المعنى

0: فهو صحيح، فإن من مقاصد الشريعة حفظ العرض، وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظ عرضه وألا يضع نفسه في مواضع الريبة والتهمة، وأن عليه أن يتحرز من الأسباب التي تجعل الناس يسيئون الظن به أو يتكلمون في عرضه، وأن يطلب السلامة من ذلك، فالسلامة لا يعدلها شيء. ومما يؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فأتته صفية رضي الله عنها تزوره ليلا، فلما أراد أن يقربها إلى بيتها مر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: على رسلكما، أي لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من وضع نفسه مواضع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. وقال الشاعر: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. وليعلم أن كون الإنسان يراعي ذلك، أعني حفظ نفسه وعرضه من سوء الظن به، ليس من الرياء بل هو من الدين، لأنه يستبرئ لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فطلب البراءة للدين والعرض أمر مطلوب شرعا، لئلا يتطاول الناس عليه ويسيئون الظن به في دينه وعرضه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن إليكم. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: إذا صليت على عدة جنائز وخرجت معها إلى المقبرة، فهل أحصل على قيراطين عن الجميع أو عن كل ميت قيراطين؟
0: قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: أصغرهما مثل جبل أحد. وهذا الحديث بعمومه يدل على أن الأجر يتعدد بتعدد الجنائز، فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فإذا صلى على جنازة فله قيراط، وإن صلى على جنازتين فقيراطان، وهكذا. ومثل ذلك اتباع الجنازة، فيثاب على كل جنازة صلاة واتباعا لها. وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين جنازة الصغير والكبير، بل حتى الفرط يحصل بالصلاة عليه واتباعه على قيراطين، وفضل الله تعالى واسع، فينبغي للمرء أن يحرص على شهود الجنازة والصلاة عليها لينال الأجر العظيم.

0: ثواب الجزيل. واعلم أن في اتباع الجنائز فوائد عظيمة ومصالح كبيرة، منها أولا الحصول على هذا الأجر العظيم الوارد في الحديث، وثانيا القيام بحق الميت من الصلاة عليه والدعاء له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مات فاتبعه. ثالثا من فوائد ذلك أداء حق أهل الميت وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم، فإن حضور الجنازة مما يخفف عنهم المصيبة. ورابعا إعانة أهل الميت على تجهيزه ودفنه. وخامسا من فوائد ذلك حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والقبور، فيتذكر الآخرة والموت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: إذا صلى الإنسان ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلى لغير القبلة أو انحرف عنها، فهل يعيد الصلاة؟
0: أما الانحراف اليسير الذي لا يخرجه عن جهة القبلة فإن ذلك لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأما إذا كان الانحراف يخرجه عن جهة القبلة، كما لو كانت القبلة شمالا فاتجه جنوبا أو شرقا أو غربا، فإن كان يمكنه السؤال عن القبلة ولم يفعل، أو كان يمكنه التحري والاجتهاد ولم يجتهد ولم يتحرى، فإنه تلزمه الإعادة، لأنه مفرط بترك السؤال والتحري مع تمكنه من ذلك. وأما إذا لم يمكنه السؤال واجتهد في معرفة جهة القبلة، سواء اجتهد بنفسه أم عن طريق الأجهزة، ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلى لغير القبلة، فلا إعادة عليه، لأنه اتقى الله تعالى ما استطاع، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله تعالى في خصوص هذه المسألة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم،
1: الله يجزاكم خير شيخنا وبارك فيكم على هذه الإجابة الطيبة المباركة. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: رأيت بعض الناس إذا دخل لصلاة الفجر وهو لم يصلي راتبة الفجر يصلي الراتبة والإمام يصلي الفريضة، هل يصح ذلك؟
0: قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلا يجوز للإنسان أن يشرع ويبتدئ النافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كان ذلك راتبة الفجر أم غيرها. وهذه المسألة لها أحوال: الحال الأولى أن يشرع في النافلة بعد الإقامة فلا تنعقد صلاته، وهذا أعظم ما يدخل في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:

0: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيمت. والحال الثانية أن يشرع في النافلة قبل الإقامة، ولا يمكنه أن يتمها حتى تفوته الجماعة، فهنا يجب عليه قطعها، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، لأن صلاة الجماعة واجبة، وابتداء النافلة لا يسقط وجوبها. والحال الثالثة أن يشرع في النافلة ويخشى إن أتمها أن تفوته الركعة الأولى من صلاة الجماعة، فهنا الأولى له أن يقطعها، أن يقطع النافلة، لعموم الحديث، ولأن مصلحة الفرض لا تعادل مصلحة النفل، فالقليل من الفرض يفضل الكثير من النفل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يدل على أن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى هو أداء الفرائض. والحال الرابعة أن يشرع في النافلة ويمكنه أن يسلم منها ويدرك الركعة الأولى، فهنا الأولى إن كان في الركعة الثانية، أي أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية من النافلة، فإن الأولى أن يتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإدراك الركعة إنما يكون بإدراكها بسجدتيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة، وفي رواية: من أدرك سجدة، أي ركعة بسجدتيها. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟
0: الغسل المجزئ عن الوضوء هو ما كان عن حدث، وضابطه ما كان شرطا لصحة الصلاة. والغسل الذي يكون شرطا لصحة الصلاة ثلاثة: الأول غسل الجنابة، والثاني الغسل من الحيض، والثالث الغسل من النفاس، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وسواء نوى بغسله الحدث الأكبر والأصغر أو نوى الأكبر فقط، فيرتفعان الأكبر والأصغر. فلو اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يرتفع، لعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الوضوء. وأما الغسل الذي ليس عن حدث كغسل الجمعة حتى لو قيل بوجوبه، والعيدين، والغسل للإحرام أو للتنظف أو التبرد، فإنه لا يجزئ عن الوضوء، لأنه ليس عن حدث. ولهذا لو صلى ولم يغتسل للجمعة والعيدين ونحوهما صحت صلاته، حتى على القول بأن غسل الجمعة واجب، فإن صلاته صحيحة، لأن هذا الغسل ليس عن حدث، بخلاف غسل الجنابة والحيض والنفاس فهو شرط لصحة الصلاة لأنه عن حدث.

0: وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحاصل أن الغسل الذي يكفي عن الوضوء ويجزئ عنه هو ثلاثة أغسال: غسل الجنابة والحيض والنفاس. وهنا أنبه على أنه إذا اغتسل غسلا مجزئا بأن عم بدنه بالماء ولم يسبقه وضوء فلا بد أن يتمضمض وأن يستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه، فهما من جملة غسل الوجه. فيجب على من أراد أن يغتسل غسلا مجزئا بأن يعم بدنه بالماء غسلا أن يتمضمض ويستنشق، لأنهما أعني الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه. نعم.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.
1: لطائف قرآنية.
2: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
3: وتواصوا بالمرحمة، هذه الآية تدل على أن من صفات المؤمنين أنهم يوصون غيرهم بالرحمة. هذه الآية تدل على أن هناك منزلة أعلى من منزلة أن يرحم الإنسان الخلق، وهي أن يوصي الإنسان غيره بأن يرحم الخلق. هذه الآية تدل على النفع المتعدي، فالإنسان يرحم وبعد ذلك يوصي. هذه الآية تدل على أن الانتقال من صفة إلى صفة أعلى منها من الخير، فالذي يوصي غيره بالرحمة هو لا يوصي إلا بعد أن يكون قد تحلى بذلك، فلما هو رحم الخلق أصبح يوصي غيره بأن يرحم الخلق. وكذلك الخيرات بعضها يدل على بعض.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان، من سورة الواقعة حتى سورة الممتحنة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الواقعة حتى سورة الممتحنة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
5: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير. فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا حديث شريف عظيم في بيان أهمية العناية بأسماء الله الحسنى، معرفة بها وفهما لمعانيها ودلالاتها، وتحقيقا للعبوديات التي تقتضيها. فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية تخصه ويقتضيها. قال: من أحصاها دخل الجنة. قد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن إحصاء الأسماء الحسنى ليس بعدها فقط أو حفظها أو قراءتها مثلا في أوقات معينة، وإنما إحصاؤها بأمور ثلاثة. الأمر الأول معرفة الأسماء وحفظها، والأمر الثاني معرفة دلالاتها ومعانيها، والأمر الثالث تحقيق العبوديات التي تقتضيها تلك الأسماء. فهذه حقيقة الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وهذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد، بل أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب عبدا هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب. ما معنى ذلك؟ أي لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم، أسماء استأثر الله بها، فهي ليست محصورة في عدد معين. وحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم لما قالت رضي الله عنها: التمست النبي، يعني بحثت عنه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد، في المسجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. ومحمد عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، ويقول في مناجاته لله: لا

أحصي ثناء عليه. قال أهل العلم لو أحصيت الأسماء لا أحصي الثناء، لأن الله يثنى عليه بأسمائه، لأن الله يثنى عليه بأسمائه. وجاء أيضا في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي، يعني في ذاك اليوم، من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يعلمه أحد أو ما لا يعلمه الآن كما جاء في الحديث. قال يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه، يعني يفتح الله عليه بأسماء يثني على الله بها، يثني على الله لأنه يثنى عليه بأسمائه، يثنى عليه بصفاته، فيفتح الله عليه في ذلك اليوم من محامده وحسن الثناء عليه، الثناء عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والشواهد على هذا عديدة، أن أسماء الله ليست محصورة في عدد، بل أيضا قال أهل العلم وممن نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأسماء التي في القرآن والسنة، أسماء التي نزل بها وحي وهي موجودة في القرآن والسنة، أكثر من 99، أكثر من 99، يعني ليست محصورة في 99. وهنا قد يقول القائل: إذا ما معنى هذا الحديث إذا كان ظاهره يفيد الحصر؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، ما معنى الحديث إذا كان لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد؟ يقال الجواب على ذلك أن معناه واضح عند أهل العلم، معناه واضح ولا يعارض الأحاديث التي تقدمت وهي لا تفيد النا، وهي تدل على أن اسم الله ليست محصورة لا بالتسعة والتسعين ولا بغيرها، عددها يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل ما معنى الحديث، يقال الحديث جملة واحدة، قوله إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها دخل الجنة هذه ليست جملة مستقلة، هذه متممة لما قبلها، وما قبلها مرتبط بها. ويضربون لذلك مثالا، يعني لو أن رجلا، وهذا أسلوب مستعمل ومعروف عند العرب، لو أن رجلا قال إن عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، إن عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، من يسمع كلامه هل يفهم أنه لا يملك إلا هذه؟ الحديث الآن كلامه جملة واحدة، ما قال إن عندي 99 ريالا 100 إلا واحد ووقف عند هذا الحد. لو وقف عند هذا الحد يظن أن ما عنده إلا هي، لكن لما أتم الكلام بقوله أعددتها للصدقة عرف أن هذه جملة واحدة، يعني أن هذه التسعة المعينة التي عنده أعدها للصدقة، ولا يفيد أنه ليس عنده غيره، قد يكون عنده آلاف من الريالات. فقوله في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، هو من هذا الباب، هذا حث على العناية بهذا العدد من أسماء الله، بهذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى 99، وأن العبد إذا وفق لإحصائها حفظا لألفاظها، فهما لمعانيها، عملا بالعبوديات التي تقتضيها هذه الأمور الثلاثة دخل الجنة. وهذا فيه شرف هذا العلم وفضله، وأنه من أسباب دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث عند غير البخاري ومسلم في غير الصحيحين، في الترمذي وابن ماجه وغيرها، متبوعا بعد الأسماء، متبوعا بعد الأسماء سردها،
يعني هكذا الحديث إن لله 99 مئة

تسعين اسما، مئة إلا واحد، مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هو الله إلى آخره، مسرودة بعده مباشرة. وإذا قرأتها في الترمذي أو في غيره تظن أنها ماذا؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وباتفاق أهل المعرفة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه التي في الترمذي وابن ماجه ليست من كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من قبيل المدرج من بعض الرواة، مدرج من بعض الرواة. كيف حصل الإدراج؟ يعني بعض الرواة اجتهد وجمع 99 اسما على يعني قدر اجتهاده من الكتاب والسنة، جمعها ثم مع الأيام دخلت في ماذا؟ أدرجت، يعني دخلت في الحديث، فظن أنها من الحديث. لكن باتفاق أهل المعرفة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنها مدرجة. وبعض الأسماء المذكورة فيها محل نظر عند أهل العلم، محل نظر دخولها في أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا من قديم الزمان وفي حديثة اجتهد العلماء رحمهم الله في جمع 99 اسما من القرآن والسنة، جمع 99 اسما. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عدها ما كان هناك حاجة أن يجتهد أحد من العلماء في الجمع تسهيلا للناس، فاجتهد عدد من أهل العلم القدامى والمعاصرين في عد أسماء الله الحسنى، عد 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الآن لما تأتي إلى جمع أهل العلم وترى عالما جمع 99 وآخر جمع أيضا 99، وهذا ذكر الأدلة وهذا ذكر الأدلة، ثم جمعت بين مجموع ما جمع هذا وهذا فوجدتها زادت على 100، هل الزائد عن 99 ليس من الأسماء؟ تقدم أن الذي في الكتاب والسنة أكثر من 99، لكن هذه المذكورة في الحديث أو المشار إليها في الحديث من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. والعبرة في ثبوت الاسم أو عدم ثبوته هو قيام الدليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن هذا باب شريف من العلم، وينبغي على المسلم أن يعتني به عناية عظيمة. أولا حفظ الأسماء بحيث يعرفها يستظهرها، وثانيا معرفة معانيها، كل اسم ما معناه، فقه الاسم ما معناه، وثالثا العبودية التي يقتضيها الاسم أضرب مثالا واحدا فقط، يعني يحفظ مثلا من أسماء الله الحسنى السميع، ويفهم دلالة هذا الاسم على ثبوت السمع صفة لله، وأنه سبحانه سميع بسمع وسع الأصوات كلها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فسألوني أي أنه يسمعهم جميع ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا حاجة بحاجة ولا لغة بلغة، اسمعهم جميعا لو تكلموا في لحظة واحدة كل يذكر حاجته وكل بصوته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت، يعرف هذا فيعبد الله بما يقتضي هذا الاسم، يحسن في عبادة الله السميع. أولا يجتهد في كثرة ذكر الله، أن الله يسمع دعاه يسمع ذكره، فيجتهد في ذكر الله في دعاء الله في سؤاله، إن ربي لسميع الدعاء، استحضر لما يدعو الله أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاه ويتلو كلام الله، يقرأ القرآن، والله عز وجل يحب

0: من عباده ذلك. ما أذن الله لشيء ما أذن لرجل يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن فيعتني بترتيل القرآن وقراءة القرآن والتدبر لهدايات القرآن، وكذلك يتجنب كل قول إثم حرمه الله عليه، لأن الله يسمع، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، يتجنب الكذب، السخرية، الاستهزاء، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهكذا في عموم أسماء الله تعالى، يحفظ الاسم ويفهم معناه ويحقق العبودية التي يقتضيها الاسم، فيكون بهذا حقق المقصود في الحديث: من أحصاها دخل الجنة. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الملك المليك، وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع، منها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وأن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل. وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، كما قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له، عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره.
0: هذان اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: الملك، وهذا جاء في 5 مواضع من كتاب الله جل وعلا، والمليك، والمليك، وهذا جاء في آخر سورة القمر موضع واحد: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الاسمان يدلان على ثبوت الملك، الملك أي ذو الملك المتفرد بالملك لا شريك له سبحانه وتعالى، فهما دالان على أن الله ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء، المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة لا شريك له سبحانه وتعالى. والملك الذي هو وصف الله الذي يدل عليه اسمه الملك والمليك يرجع كما بين أهل العلم إلى 3 أمور، يرجع إلى 3 أمور، إلى 3 معاني. الأمر الأول ثبوت صفات الملك لله سبحانه وتعالى. الملك هذه صفة، الملك صفة يدل عليها اسمه الملك، وهي تدل على ثبوت صفات الملك، يعني ما

مثلا القدرة، القوة، العزة، العلم المحيط، الحكمة، نفوذ المشيئة، هذه كلها صفات ماذا؟ صفات الملك. فإذا اسمه الملك يدل على صفة الملك، ويتدل على ثبوت صفات الملك، صفات الملك لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن جميع الخلق مماليك له، أن جميع الخلق مماليك له سبحانه وتعالى، طوع تدبيره وتسخيره، مماليك له، عبيد مفتقرون إليه، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، ولا خروج لهم عن ملكه، لا خروج لهم عن ملكه، هم طوع تدبيره وفي ملكه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن له سبحانه وتعالى التدبيرات النافذة في ملكه جل وعلا، له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، مشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه ثلاثة معاني ترجع إليها معاني هذه الصفة الملك. وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل على وجوب إفراده بالعبادة، دليل على وجوب إفراده بالعبادة، يعني كما أنه وحده الملك لا شريك له، المتفرد بالملك لا شريك له، فليفرد وحده بالعبادة. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سوى المتفرد بالملك، المتفرد بالملك سبحانه. وأيضا جاء في مواطن من القرآن بيان أن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، أن هذا من أبطل الباطل. وهذا جاء أيضا في مواضع من القرآن، مثل قوله ذلكم الله ربكم له الملك، هذا برهان الآن على وجوب أن يفرد بالعباد، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، الذي لا يملك ما شيء ولا أقل ما يكون، قطمير يعني أقل القليل، أيسر الأشياء، ما يملك من قطمير، هذا الذي لا يملك شيئا هل يدعى؟ الذي يدعى الملك الذي عنده ملك، لكن الذي ما يملك ولا شيء نهائيا، ما يملك من قطمير يعني ولا أقل قليل، يدعى؟ قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إذن كيف تدعونهم وهم لا يملكون شيئا؟ وإنما الذي يدعى ويفرد باللجوء والخضوع والذل الملك الذي له الملك تفرد به. كذلك قوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يعني فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم، لا يملك هو لنفسه الضر والنفع، ففضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره، لا يملك دفع ضر عن نفسه، لا يملك دفع ضر عن نفسه، ولا أيضا يملك جلب نفع لنفسه إلا إذا الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله يكفيني سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والنفع والضر لا شريك له سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا

0: ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي آدم محمد سالم من دولة المملكة المتحدة. بدأت حفظ القرآن وعمري 10 سنين، وخلصت القرآن الحمد لله بعد 2 سنين، ودرست في مدرسة التوحيد لتحفيظ القرآن الكريم في كامبالا أوغندا مع عدة مشايخ، والحمد لله حتى يعني حصلت إلى إجازة عند الشيخ أبي حمزة الشيحاني المغربي في المملكة المتحدة. وأنا الحمد لله شاركت في عدة مسابقات في بريطانيا، الحمد لله في لندن وفي برمنغهام، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان

0: كرجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غداً.

0: عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
2: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا،
0: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الاف ام الجبال 95.2،
4: 95.2
3: الصمان 98، القرية العليا 90.6،
4: 90.6
3: مدينة الملك خالد العسكرية 90.9،
4: 90.9
3: على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي طه والأنبياء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي طه والأنبياء
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.

0: سؤال على الهاتف.
1: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
0: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب

0: Sadakallahu al-azim.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
2: قرآنا عجبا. وما

0: ظالمون.
1: وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة: خلق ما في الأرض لنا، وخلقنا لعبادة الله. وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: الحكمة. الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله، مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. وهي من أخص صفات المؤمنين التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

نصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الرعد حتى سورة النحل.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الرعد حتى سورة النحل.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة يوسف.

قول يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه.

سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.

نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

هم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال

ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل

0: ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة يوسف.
2: تلكم الجنة
3: أبواب الجنة. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.
2: تلكم الجنة.
1: ثواب الأذكار. سبحان الله وبحمده، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. ثواب الأذكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. متفق عليه.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن

لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا

عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة

دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم

الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.

الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم

وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

0: صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى